والله يبان انا برلاقيان او رقيان سكشن اف لانينا عبارس ان وديجي الراجع من وشيشة عارك سبينك سنبسان ويناي انجتان بالوي كاسي ناس قوة انا باقي سنقدر قولة قاسي قزي انكاسي لنقر سنقف يو انا منو فنانا تيمين ما تيكاسي جاجمين ما باجي سوابانا اي جاجمين ما باجي

جاء بقات لقول سبلا جوانا ماز بكاي بي ميكسر ومين رفا بقات لسبرا وركارن جاء بقات لقوا بجاب نبوان قاشم لشاشة بكم من بير نبات والفو عادي بقات جاء بجاتا قام نقو نقو قات لسون لك سنة عنقو نقو وهو صوب جوين دي ديش الرجا ما شو مين هذا بريس اوف ذا كين ايجي عرق بلا ديش بقات لسنة جاء قام جاب سوكرا نبوتا جوانا سو